الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

جاءت معذبتي في ريهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: كن الصاحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 و3 جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15

0: $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

انا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق ليكي.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوظ.

0: الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

باردون نمرة غلا متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: الساعة الآن 11 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. سلطات الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قصرا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت ميليشيات المستعمرين صباح اليوم قرية جلبون في جنين. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقبة شمال القدس بعد عدوان استمر يومين، وأسفر وفق محافظة القدس عن تعامل الطواقم الطبية مع 51 إصابة بينها 38 إصابة نقلت إلى المستشفيات، وأكثر من 60 حالة اعتقال واحتجاز وتحقيق ميداني، إضافة إلى هدم 7 محال تجارية ومنشأة لغسل المركبات وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل وممتلكات، عقب عمليات اقتحام ومداهمة تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال اقتحموا صباح اليوم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة وأدوا طقوسا تلمودية. الرئيس الأمريكي يقر بمحدودية بعض مخزونات الأسلحة الأمريكية فيما كشفت تقارير عن اجتماعات في البنتاغون لبحث زيادة إنتاج الذخائر والتحقيق في تسريب هذه المعلومات، وسط حالة ترقب في طهران في ظل غياب تصريحات رسمية جديدة، وسط توقعات بإعلان إيراني عماني بشأن تفاهمات تتعلق بالملاحة ومراقبة حركة السفن في مضيق هرمز. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صيفيا اعتياديا وغائما جزئيا إلى الصافد مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي، ويكون الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.

إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. سلطات الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قصرا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت ميليشيات المستعمرين صباح اليوم قرية جلبون في جديد. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقبة شمال القدس بعد عدوان استمر يومين، وأسفر وفق محافظة القدس عن تعامل الطواقم الطبية مع 51 إصابة بينها 38 إصابة نقلت إلى المستشفيات، وأكثر من 60 حالة اعتقال واحتجاز وتحقيق ميداني، إضافة إلى هدم 7 محال تجارية ومنشآت لغسل المركبات وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل وممتلكات، أقبع عمليات اقتحام ومداهمة تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال اقتحموا صباح اليوم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البركتين الثانية والثالثة وأدوا طقوسا تلمودية. الرئيس الأمريكي يقر بمحدودية بعض مخزونات الأسلحة الأمريكية فيما كشفت تقارير عن اجتماعات في البنتاغون لبحث زيادة إنتاج الذخائر والتحقيق في تسريب هذه المعلومات وسط حالة ترقب في طهران في ظل غياب تصريحات رسمية جديدة وسط توقعات بإعلان إيراني عماني بشأن تفاهمات تتعلق بالملاحة ومراقبة حركة السفن في مضيق هرمز. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صيفيا اعتياديا وغائما جزئيا إلى الصاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي، ويكون الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي إنها مسموعة لا ترد. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي رواية: فأنا موضع لبنة جئت فختمت الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو

0: بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي حديث أبي أسامة: فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة المكتوبة. فيحسن وضوءه يأتي به تاما بكمال صفته وأدابه. ومعنى قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم، قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من سورة البقرة. وفي الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، من سورة هود. وعلى هذا تصح الروايتان، ويكون المعنى: لولا أن ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به. وصلى الله على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصل اللهم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث الشريف يفسر آخره أوله، ومعناه أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة، وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. وصلى الله على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. حجزكم أي معقد الأزرار والسراويل، وفي رواية جابر: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلما عن النار، هلما عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، وفي رواية أخرى: أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وقوله تعالى: فله عشر أمثالها أو أزيد، معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
9: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مستعمرون يهاجمون تجمع كعبنا البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، حيث اقتحموا منزل المواطن نايف الكعبنا برفقة قطيع مواشيهم في هجوم جديد يأتي بعد اعتداء عنيف شنه مستعمرون مساء أمس الخميس على التجمع. سلطات الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قصرا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. مصادر محلية تفيد بتحليق طائرات الاحتلال الاستطلاعية في أجواء غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قوات الاحتلال تدهم مساكن الأهالي في قرية خلة الضبعة بمسافرية جنوب الخليل. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة رأس العين ببلدة كسرى جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت ميليشيات المستعمرين صباح اليوم قرية جلبون في جنين. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل انتشار مكثف لحواجز وشرطة الاحتلال وسط عرقلة ومنع دخول عشرات الشبان لأداء الصلاة في المسجد في ظل استمرار تعنت سلطات الاحتلال بمنع دخول المصلين من مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لعام 2023. قوات الاحتلال تقصف مناطق مدنية في وادي الحجير جنوبي لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة ميس الجبل. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صيفيا اعتياديا وغائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي، ويكون الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
8: رايا FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
14: رايا دوت بي أس.
13: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: لجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الحب خانوا جرى لي ولا أقول لك لا.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مستعمرون يهاجمون تجمع كعبنا البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، حيث اقتحموا منزل المواطن نعيف الكعبنا برفقة قطيع مواشيهم في هجوم جديد يأتي بعد اعتداء عنيف شنه مستعمرون مساء أمس الخميس على التجمع. سلطات الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قصرا في بلدة الجبل المكبر بالقدس المحتلة. مصادر محلية تفيد بتحليق طائرات الاحتلال الاستطلاعية في أجواء غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قوات الاحتلال تدهم مساكن الأهالي في قرية خلة الضبعة بمسافرية جنوب الخليل. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت ميليشيات المستعمرين صباح اليوم قرية جلبون في جنين. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل انتشار مكثف لحواجز وشرطة الاحتلال وسط عرقلة ومنع دخول عشرات الشبان لأداء الصلاة في المسجد في ظل استمرار تعنت سلطات الاحتلال بمنع دخول المصلين من مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لعام 2023. قوات الاحتلال تقصف مناطق مدنية في وادي الحجير جنوبي لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فيما قصفت مدفعيات الاحتلال بلدة ميس الجبل. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صيفيا اعتياديا وغائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي، ويكون الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة تلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 الثالث من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 الرابع من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد بإصابة المسن خميس ربيع جبارة البالغ من العمر 80 عاما بجروح في الرأس وردود في بلدة ترمس عية شمال رام الله جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب وقنابل الصوت. مستعمرون يهاجمون تجمع الكعبنا البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله، حيث اقتحموا منزل المواطن نايف الكعبنا برفقة قطيع مواشيهم في هجوم جديد يأتي بعد اعتداء عنيف شنه مستعمرون مساء أمس الخميس على التجمع. مستعمرون يهاجمون صهر جمياه يعود للمواطن ناصر خليل خلاوي في خليل اللوز جنوب شرق بيت اللحم. رغم حواجز الاحتلال وتهديداتهم، الأهالي يؤدون صلاة الجمعة عند مدخل منطقة خلة الحمص في مسافة ريطة جنوب الخليل تنديدا باعتداءات المستعمرين. قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم محيط مسجد عبد الحي شاهين في مدينة الخليل. سلطات الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قصرا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. مصادر محلية تفيد بتحليق طائرات الاحتلال الاستطلاعية في أجواء غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد اقتحمت ميليشيات المستعمرين صباح اليوم قرية جلبون في جنين. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صيفيا اعتياديا وغائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي، ويكون الطقس ليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
6: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: Ryan.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج، والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولنت أراس عام 24-20 ألف ميلادي. سؤالا مهما، إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عددا من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها، والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب، تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيد.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. عشرات المستعمرين ينفذون جولات استفزازية في جبل السلمى باتجاه بلدة عقاب شمال طوباس. شهود عيان ينفذون بنصب ميليشيات المستعمرين خيمة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. مستعمرون مسلحون يقتحمون منتزه رأس النبع في الباذان شرق مدينة نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس. مصادر محلية تفيد باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال منطقة مثلث الطبقة جنوب مدينة دورة جنوب الخليل، فيما أقدم جيش الاحتلال على إغلاق جسر بيت كاحل غربي الخليل بالسواتر الترابية. هذا وشهدت قرية طوبة بمسافريات اقتحاما من قبل ميليشيات المستعمرين. مستعمرون يعربدون ويطلقون المواشي في أراضي المزارعين بين قريتي سنجل والمزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. مصادر محلية تفيد بإصابة المسن خميس ربيع جبارة البالغ من العمر 80 عاما بجروح في الرأس وردود في بلدة ترمسعية شمال رام الله جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب وقنابل الصوت. مستعمرون يهاجمون تجمع الكهاب البدوي شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، حيث اقتحموا منزل المواطن نايف الكعبنة برفقة قطيع مواشيهم في هجوم جديد يأتي بعد اعتداء عنيف شنه مستعمرون مساء أمس الخميس على التجمع. مستعمرون يهاجمون صهريج مياه يعود للمواطن ناصر خليل في خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. الأرصاد الجوية تتوقع بإذن الله أن يكون الطقس في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون جو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. نهاية الموجز، للمزيد على الرأي دوت بي أس، في أمان الله.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: عين على فلسطين والعالم. raya.ps الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 فورة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية دوت بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان، وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. اوراق الصحافة، نقلب الاوراق ونطالع اهم واطرف ما جاء فيها. اوراق الصحافة من الاحد الى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
5: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
6: هذا البرنامج برعاية
5: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 5 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء برعاية جوال.

0: أعزائنا ومشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. ودائما ومن عن هذا الأثير دائما شبكة راية الإعلامية ومن هذا المنبر وبرعاية جوال في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير، خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم ابن البلد، ولد في 28 مايو 1978 في غزة وتحديدا في الرمال، أكاديمي وشاعر ومهندس معماري فلسطيني، عمل محاضرا في قسم الإعلام في جامعة بيرزيت وشغل منصب رئيس دائرة الإعلام فيها، كان المتحدث الرسمي وباسم الحكومة حكومة الوفاق الوطني أيام ما كان في وفاق وطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، ثم لاحقا عين وزيرا للثقافة في الفترة بين 2015 لل2019. قام بتأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بين عامي 2019 و2021. يعمل حاليا على تأسيس معهد دراسات الذاكرة والثقافة والاتصال في جامعة القدس، له العديد من الدراسات والمقالات المنشورة في الشأن الثقافي والإعلامي والدولي، كما أصدر 7 مجموعات شعرية أحدثها كان لن يصدق أنني جثة. الصراحة أنا هذا رح نحكي عنه شوي اليوم. يمكن هلأ صرتوا عارفين من ضيفنا اليوم، الشاعر والأكاديمي الصديق الشاعر دكتور إيهاب سيسو. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أخي الأستاذ أحمد، كيفك؟
0: يا ميت مرحبا. أول شيء شكرا جزيلا على قبول الدعوة دكتور إيهاب، وشرفتنا في هذا البيت، بيت الراية، البيت القريب الدافي لكل الناس، ومن هذا المنبر نقول لك شرفتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا على الدعوة، وأنا كمان سعيد أني موجود معكم في هذا البرنامج الرائع وأكون ضيف الراية، وأنا سعيد كمان بوجود هذا الوقت اللي نتحدث فيه حول كل هذه الهموم اللي عم بنواجهها.
0: أولا أنا ما كنتش بعرف أنك مهندس معماري. يمكن هاي لأول مرة بعرف أنك مهندس معماري، وأنا حضر الحلقة تفاجأت أنك مهندس معماري. غزة مهندس معماري وحي الرمال، شو بعني لك؟
1: يعني عالم متكامل. إذا بدي أبدأ من غزة، غزة مهد الميلاد ومهد الطفولة بكل ما تعنيه غزة من معاني دافئة ورائعة وحميمية، رافقت بداية التكوين لشخصيتي كطفل وكصبي وكفتى، لعب في حواريها وعلى شاطئ بحرها وتعلم من مفرداتها اليومية بكل مشتقاتها. فغزة تبقى وتظل هي الأساس، وهي الركيزة الأساسية ربما في سيرتي الحياتية. حي الرمال هو الحي الذي نشأت فيه وكبرت فيه، وربما هو أيضا من أحدث أحياء مدينة غزة. مدينة غزة قديما كانت هي 5 أحياء: حي الشجاعية والتفاح والزيتون والدرج، ثم جاء حي الرمال ليكون أحدث أحياء مدينة غزة، فيحمل أيضا في ذاكرتي الكثير والكثير من المعاني. أما الهندسة المعماري فلتلك قصة. دائما هذا الشغف بالتكوين والشغف بالتصميم ربما هو الذي دفعني مبكرا إلى دراسة الهندسة المعمارية في بريطانيا، والتي شعرت بأنها ساهمت بشكل كبير في صقل شخصيتي، لأنها كما تعلم هي أحد أنواع الفنون الكبرى، ما بين التصميم وما بين التفكير والفلسفة وأيضا الاجتهاد في الحيز العام، كيف يمكن لنا أن نعيد صياغة المكان أو أن نطور من مفردات المكان. وبالتالي الهندسة المعمارية كانت جزء أساسي من أيضا من تكويني. فسؤالك مهم، غزة والرمال والهندسة المعمارية، ربما هذا هو الثالوث الذي شكل شخصيتي فيما بعد.
0: وبالطريقة اللي فلسفت فيها موضوع الهندسة المعمارية، أعتقد أنت لست ببعيد عن هذا المحيط لما نحكي عن الثقافة والأدب وأكاديميا وحتى الحراكات السياسية والاجتماعية. اليوم الدكتور إيهاب صوتك عالي بقلمك وبكتابتك وأيضا بحضورك ووجودك.
1: يعني أتمنى ذلك، وأتمنى أن تكون أصواتنا دائما تسمع، وأن تساهم في خلق حالة أو مساحة نستعيد من خلالها حيويتنا السياسية والثقافية والمجتمعية. الكل يدرك تماما أننا نواجه الكثير من التحديات، وأبرز هذه التحديات يعني إضافة إلى سياسات الاستعمار سواء كانت في الضفة أو غزة أو القدس أو في سائر فلسطين عموما، ولكن أعتقد أنه أبرز هذه التحديات هو حالة الخمول السياسي. وبالتالي نحن نحاول دائما أن يكون لدينا القدرة على من خلال الأصوات النشطة والفعل الثقافي والفعل الإعلامي والفعل المجتمعي والسياسي أن يكون هناك محاولة دائما لاستعادة الحيوية في المشهد الفلسطيني. العمارة هي بالنهاية نعم هي أيضا مدخل للسياسة، هي مدخل للسياسة، مدخل للشعر، مدخل للعلاقات المجتمعية، لأنه إذا أردنا أن ندرس العمارة نستطيع أن نفهم من خلالها كيف تتشكل المدن، كيف تتشكل الأحياء، كيف تتشكل المدارس الاجتماعية المختلفة، العلاقة بين الإنسان والمكان. هذا ما تنظمه العمارة بشكل أساسي، ليس فقط على صعيد تصميم البيوت ولكن على صعيد تصميم حتى المرافق العامة وتخطيط المدن وما إلى ذلك. وبالتالي نعم العمارة أستطيع أن أتفق معك هي إحدى مداخل العالم السياسي والعالم الاجتماعي، كما أنها إحدى مداخل أيضا عالم الشعر، كون أنه الشعر والعمارة كلاهما يعنى بالبناء، فالقصيدة تبنى كما تبنى أيضا كما يبنى المبنى، وبالتالي ينظم عمل القصيدة كما ينظم المبنى وفق إيقاع سواء كان خارجي أو داخلي. والصورة الشعرية هي فكرة كما أن المبنى هو بحد ذاته فكرة في رأس المعماري. لهذا أقول نعم إنه العمارة بهذا المعنى أو الهندسة المعمارية بهذا السياق هي تشكل مفتاح لفهم الذات أولا ولفهم المجتمع ثانيا ولفهم خارطة العلاقات المعقدة على الصعيد السياسي والصعيد الاجتماعي والثقافي. كما أن العمارة نفسها عندما نرى كيف يعني يتفنن المعماريون في صياغة المسارح وفي صياغة دور السينما وفي صياغة المستشفيات وفي صياغة أيضا المدارس والجامعات، هذا كله يعني بأن العمارة أيضا أحد أهم مداخل الثقافة، لأن العمارة تعنى بشكل أساسي جدا في كيف لنا أن نعبر عن ثقافتنا، عن ذاكرتنا، عن تراثنا، حتى عن مستقبلنا من خلال النافذة والباب وحوش الدار والعتبة والمساحات أيضا في داخل التصميمات المعمارية المختلفة.
0: أو عشان المهندسين المعماريين ينبسطوا يحبونا صراحة، أنا دائما بشوف في عين المهندس المعماري في لوحة فنية، وأعتقد حتى انتقاء الكلمات ضد المهندسين المعماريين كمان بطريقة فنية. بطلع مرات بحزن على واقع مدننا وين صاروا، عندنا شباب صراحة في هذا المضمار، ويمكن احنا مش خوض كثير في هذا الموضوع، ولكن خسارة كثير من المواقع والمدن ما يكونش بشكلها كما ما بشبه شبابنا صراحة. فبقول للأسف يعني، ومع هيك تحية للمهندسين، وهي المعلومة الجديدة علي أنا شخصيا. دكتور، اللي أكاديميا وهذا التحول من الهندسة إلى العلوم الإعلام ومن ثم أكاديميا في جامعة بير زيت، وهي التجربة قديش كان مجهد عليك هذا التحول، ولا هو إجابي يعني بين قوسين التحول التلقائي لهذا المكان؟
1: شوف، لا هو كان تحول مقصود. يعني بعد تخرجي من الهندسة المعمارية عملت كمهندس معماري لفترة وجيزة، ولكن دائما حالة الفضول الذاتي والفضول الداخلي هي في البحث عن أفاق إلى جانب العمارة. ولعلنا نرى بأن الكثير بالمناسبة من المهندسين والمهندسات المعماريين بدأوا حياتهم كمعماريين وانتهوا في وظائفهم وفي أعمالهم إلى فضاءات أخرى، سواء كانت في الإعلام أو في الفنون أو في السينما وغيرها. بالتالي كان هناك دائما منذ البداية يعني شغفين في رأسي، العمارة والتصميم والفنون، وكذلك الأمر فيما له علاقة بالأدب والدراسات الأدبية والثقافية، وكيف يمكن أن نمزج بينهما، بمعنى كيف يمكن أن نصل إلى حالة من الخطاب، والخطاب هنا يقودنا مرة أخرى إلى السياسة. فكان التوجه إلى دراسة الإعلام الدولي وإلى دراسة العلاقات الدولية في الإعلام وفهم هذه الخارطة العامة التي تحدق دائما بنا، وخصوصا أنه جاء هذا التحول، لا أخفيك، جاء في فترة مع بداية اندلاع الانتفاضة الثانية، وكان هناك دائما حاجة ماسة أكبر لكي يكون صوتنا أعلى وأشمل، لكي نوضح أكثر وأكثر كيف يمكن لنا أن نستفيد من كل هذا الإرث الكبير، وعلى صعيد التاريخ والثقافة والمكان والجغرافيا، في خطاب إعلامي يكون هو الحصانة لنضالات شعبنا. وبالتالي جاء التحول من العمل كمهندس معماري إلى الدراسات الإعلامية، أعتقد كان مقصودا، وواكب هذه الفترة فترة الانتفاضة الثانية وبداية اندلاع الانتفاضة الثانية في مطلع الألفية. وبعد ذلك أعتقد بأنه في عالم الإعلام وفي عالم الكلمة وفي عالم أيضا الصورة الإعلامية استحبت المعماري في داخلي، ولكن من أجل صياغة صور إعلامية ترافقت بشكل أساسي، سواء كان مع العمل أو مع الكتابة الإبداعية تحديدا على صعيد الشعر، واستمرت إلى ذلك. ولكن ربما يعني أكون صريح معك أكثر، دائما أحن إلى هذا المعماري في داخلي، والذي أعتقد بأنه نعم هو الذي ساهم كما ذكرت هو في صياغة الكثير والكثير مما أنا عليه الآن.
0: وأعتقد من الطبيعي أنه تشعر أنه بالحنين للمعماري أكاديميا في بيرزيت، ويمكن الوزارة سرقتك من الجامعة، بمعنى أنه ما كانت الفترة طويلة في جامعة بيرزيت.
1: صحيح، يعني عندما عدت من بريطانيا إلى الوطن، يعني عدت لكي أعمل محاضرا في جامعة بيرزيت، وعملت في جامعة بيرزيت ثم كنت يعني شغلت منصب رئيس دائرة الإعلام في الجامعة، ولكن مع التحول السياسي، بتعرف يعني أنت ذكرت في مقدمتك عبارة لطيفة، عندما كان في وفاق وطني، يعني كانت هناك في محاولة، كنا هناك نصدق بأنه ربما أنه نستطيع أن نخرج من متاهة الانقسام في عام 2014، وأن ننظر إلى المستقبل بتحدي كبير. كان في ذلك الوقت قد مر على الانقسام 7 سنوات، وهناك كانت فرصة للعمل. شعرت بأن هذا نوع من أنواع الخدمة التي نستطيع أن نقدمها، خصوصا بأن العنوان العريض كان هي حكومة وفاق وطني، وبالتالي هناك توافق وطني على أن تكون هذه الحكومة هي الجسر الذي يربط ما بين المواطن وما بين المستقبل، والتجهيز للانتخابات وعقد الانتخابات العامة، كل هذا كان في 2014. وبالتالي نعم انخرطت في العمل الحكومي كمتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، وكذلك الأمر كمدير للإعلام الحكومي، وكانت يعني فترة مليئة بالتحديات على كل الأصعدة.
0: والصراحة كانت فترة مليانة شغل،
1: مليانة
0: يعني جزء من كان الشغل سواء في الضفة الغربية وانتقل إلى غزة، وكان يمكن من أول المرات منذ الانقسام حكومة ورئيس حكومة يتوجه إلى قطاع غزة، وكانت هي صراحة سابقة. وزي ما تفضلت في موضوع المشاركة في هذه الحكومة، أعتقد في هذه اللحظة ما كان بينفع حدا يقول لا، لأنه حتى لو كان عندك أمل 1% لن تتركه
1: تماما.
0: ومع هيك دفعت الثمن
1: يعني لاحقا. ما حدث أنه بعد هذا العمل كمتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، أيضا أصبح هناك تعديل وزاري على عمل الحكومة، وبالتالي كلفت من قبل رئيس الوزراء آنذاك الدكتور رامي الحمد الله بملف وزارة الثقافة. وللعلم وأكون صريح معك، يعني أنه شعرت بأنه العمل كوزير للثقافة هي فرصة مهمة جدا من أجل تطوير والمساهمة في تطوير القطاع الثقافي، نظرا لأهميته من جهة، ونظرا للاطلاع على المشهد الثقافي بحكم تكويني الفردي والشخصي والعائلي والمجتمعي. وبالتالي اعتقدت بأنه نعم من خلال الثقافة نستطيع أن نساهم في تطوير هذا القطاع. فلم أتردد عندما تحدث معي الدكتور رامي الحمد الله أنذاك، لم أتردد فيما يتعلق بوزارة الثقافة تحديدا، وبدأ العمل. كانت سنوات مليئة كثير بالتحديات، يعني أنت تتحدث عن قطاع مهم، ولكنه قطاع يحتاج إلى الكثير من العناية، وأستطيع القول بكل صراحة قطاع مهمل على الصعيد الرسمي، ليس مهملا على الصعيد الإنتاجي، لأن المؤسسات الثقافية والمبدعين والمبدعات يعني حققوا مساحات واسعة من الإنجاز لفلسطين على مدار العقود الماضية. ولكن على الصعيد الرسمي الموازنات متواضعة جدا جدا، يعني لا داعي للقول قديش موازنة كانت وزارة الثقافة بمقارنة بالموازنة العامة للحكومة، وبالمقارنة مع قطاعات أخرى. وكون أنه الثقافة ينظر على إلها لأنه هي يعني
0: رواز،
1: يعني شيء من هذا القبيل لنكون صريحين. ولكن كيف تقول بأنه الثقافة هي ليس فقط المسرح أو السينما أو الموسيقى أو الأدب، ولكن هي أيضا القدرة على تطوير، على صون الذاكرة وتطوير الخطاب والنظر إلى المستقبل، وأيضا اكتشاف الأجيال الإبداعية وخلق هذه المساحات من التفاعلات. لهذا كانت تجربة بالغة التحدي. أستطيع القول أنه خلال فترة عمل الوزارة يعني نجحنا إلى حد كبير من خلال الوزارة ومن خلال الرؤية التي تبنتها الوزارة آنذاك في عقد هذه الشراكات الوطنية والمجتمعية مع العديد من المؤسسات الثقافية الفاعلة في فلسطين. كذلك الأمر خلق هذه المساحات من التفاعلات العربية والإقليمية والدولية. يعني أذكر تماما بأنه عندما عقد معرض الكتاب في عام 2016 يعني كانت الثقافة إحدى أهم الجذور لإزالة الكثير من، دعني أقول، البرود في العلاقات مع الكثير من الدول العربية. ولعل كانت مثلا الكويت ضيف شرف لأول مرة صحيح في عام 2016، وبالتالي سعدنا جدا بأن تكون الكويت ضيف شرف. وأذكر أنا ذاك أن وزير الثقافة الكويتي وصل إلى فلسطين ولو لساعات، يعني من عمان إلى رام الله مباشرة وحضر الافتتاح، وبالتالي ساهمت الثقافة
0: سابقة دكتور.
1: نعم صحيح، وكانت يعني حالة كبيرة جدا. اهتمامنا بالذاكرة دفعني إلى تأسيس برامج في وزارة الثقافة، يعني مثل برامج الرواد، يعني مئويات المبدعين والمبدعات، وهي محاولة ربط الذاكرة الفلسطينية بالمشهد الثقافي. وابتدأناها في عام 2017 مع مئوية ميلاد فدوى طوقان التي جاءت بصراحة لكي نقول بأنه في العام 1917، العام الذي صدر فيه وعد بلفور المشؤوم، كان هناك بزوغ نجمة فلسطينية وهو ميلاد فدوى طوقان الشاعرة الفلسطينية العريقة والكبيرة عمة الشعراء. وبالتالي كانت هناك في محاولات للردود. كذلك الأمر عندما سعينا لأن تكون بيت لحم عاصمة للثقافة العربية في عام 2020 والقدس عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2019، واخترنا عام 2019 لأنه بالمناسبة كان آنذاك يمثل الذكرى 50 لمحاولة حرق المسجد الأقصى، كي أن نقول بأنه الاعتداءات على المسجد الأقصى لم تكن، ليست هي فعل ينتمي إلى الحاضر، ولكنها أيضا هناك دائما تهديدات للمسجد الأقصى. بالتالي كان هناك سنوات ضخمة جدا من العمل إلى أن وبدأنا مشروع تأسيس المكتبة الوطنية، المشروع الذي أعتز به كثيرا بصراحة، وأعتقد بأننا تأخرنا في تأسيس مكتبة وطنية لفلسطين. تأخرنا كثيرا على، يعني نعم كانت هناك دائما مؤسسات كبرى تعمل مثل مركز الأبحاث الفلسطيني والذي نهب في ابن اجتياح بيروت في عام 1982، وكان هناك الكثير من المؤسسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية تعمل وغيرها، ولكن فلسطين بحاجة إلى مكتبة وطنية تستطيع أن تسجل وتدون كل المنتج الثقافي الفلسطيني، وتستطيع أن تطالب بالمنهوبات التي نهبت من الثقافة والتراث الفلسطيني. بدأنا العمل، تم تأسيس المكتبة الوطنية، ونعم كنت رئيسا لمجلس الإدارة لمدة عامين قبل أن أترك العمل.
0: ليش؟
1: بصراحة في عام 2021 تمت إقالتي من منصبي بقرار رئاسي، وذلك على خلفية التصريحات لها علاقة باستشهاد الناشط الفلسطيني نزار بنات. أعتقد يعني عندما نعود إلى التاريخ مرة أخرى، كنت أؤمن تماما بأن فلسطين تستطيع دائما أن تنتصر لحرية الرأي وتنتصر لحرية التعبير، وتستطيع فلسطين أن تخلق هذه الحالة من الحيوية في المشهد، رغم كل التباينات، رغم كل التجاذبات التي يمكن لها دائما أن ننتصر لروح فلسطين بكل بساطة. وبالتالي منذ البداية اعتقدت بأن يعني يجب أن يكون هناك فعلا تحقيق في كيف حدثت الجريمة، ويجب أن يكون هناك شفافية في التعامل مع ملابسات وحيثيات الجريمة. وأعتقد أن هذا الواقع يمثل أي فلسطيني في ذلك السياق. ولكن نظرا لكثير من التعقيدات السياسية، آنذاك تم إقالتي فورا، ربما كانت من أسرع الإقالات في ذلك الوقت. ولكن أعتقد بأنه لاحقا عندما ننظر إلى ما حدث بعد ذلك، تم تشكيل محكمة وتم تشكيل استماع. إذن ما تحدثنا به سابقا عن الانتصار لروح فلسطين والتعددية وحرية الرأي كان هو من البداية كان قد بإمكانه أن يوفر الكثير. فنعم تمت إقالتي في عام 21.
0: وهون نحكي عن سابقتين، دكتور، يعني السابقة الأولى هي الرافعة الثقافية بالفترة اللي أنت كنت فيها وزيرا للثقافة، والصراحة كلنا شفنا هذا الفارق الموجود سواء من معرض الكتاب للمكتبة الوطنية لعدد من أثر الاهتمام بموضوع السردية الفلسطينية، وأعتقد بفترتها كمان كان في موضوع الرواية الشفوية، ويعني حاولنا بهذه الفترة أذكر يعني أن نتسابق إلى من بقوا على قيد الحياة من عاشوا النكبة، لأنه فترة طويلة تركوا هذول الناس اللي كانت على لسانهم وبذاكرتهم قصة النكبة، كانوا معدودين يمكن على الأصابع من بقوا على قيد الحياة منهم، وكانت سابقة أيضا. والسابقة الثانية هي سابقة الإقالة لمجرد بوست كان على المنشور على الفيسبوك أو أحد منصات التواصل الاجتماعي، وكانت سابقتين دكتور. وهنا أنا قصدت لما قلت أنت دكتور دفعت الثمن، ولكن دفع الثمن هذا كان مش لصالحك صحيح، بس هو كان لصالح البلد بين قوسين إذا نحكي عن منافع. بس دكتور أنت يعني لو حسبتها بموضوع المنافع أنت راح تختار الطريق الثاني.
1: بشوف لأكون صريح يعني معك، أنا كانت الفكرة أني أنها لم يكن هناك حسبة، ولكن كان هناك انتصار للمبادئ. لا يمكن أن تتجزأ المبادئ أو أن تنفصل. نحن عندما نناضل من أجل حرية التعبير، نحن عندما نناضل من أجل التعددية، نحن عندما نناضل من أجل أن تكون دائما لفلسطين الحق في أن يحدث هذا الصوت، فهذه المسألة لا يمكن لها أن تقسم. فبالتالي المسألة كانت بالنهاية مسألة مبدأ. خصوصا دعني أذكر بأنه في الفترة في تلك الفترة أيضا كان هناك حديث عن انتخابات عامة وانتخابات تشريعية، و كان الشهيد نزار بنات أيضا قد تقدم بأن يكون مرشحا للانتخابات التشريعية. فإذا كانت أجواء مشحونة، ربما يعني كنا بحاجة إلى الكثير من الحكمة للتعامل مع هذه التحديات. وبالتالي نعم، لا, لا, لا, لا مساحة للمنافع أمام المبادئ باعتقادي. وبالتالي أنا مصر على أنه ما حدث يعني ما كتبت مؤمن به، ومؤمن بأن هذا هو ما كان يجب أن يكون، يجب أن ننتصر. والدليل على ذلك أنه مبكرا، أنا تحدثت مبكرا يعني بعد ساعات من الجريمة، ولكن بعد أسابيع كان الموقف الرسمي بأنه يتم تشكيل محاكمة ومحكمة وإجراءات قانونية. ربما كان بإمكاننا أن نوفر كل هذا الجهد، وكان بإمكان الحكومة آنذاك أن تتعامل بشكل أكثر حكمة مع حيثيات هذا الشأن. ولكن شوف، أنا أنتصر للمبدأ بغض النظر عن الخلفية أيضا أخي الأستاذ أحمد. يعني ليست القضية أنه حرية الرأي وحرية التعبير دائما تلك التي تنتهك سواء كانت في الضفة أو في غزة أو في أي مكان، وبالتالي علينا أن نرفع أصواتنا عاليا. الآن المشهد، شوف سريالية المشهد الانقسام الفلسطيني، عندما يحدث انتهاك لحرية الرأي أو التعبير في الضفة عليك دائما أن تأتي بالشق الآخر من المعادلة وتقول أنا ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة وفي غزة، بحيث أنه هذا كان طبعا قبل الإبادة، يعني دائما هذه كانت المساحة التي كنا نتحدث عنها. ولكن أعتقد أنه هذا يذهب يعني مذهبا واحدا. أنت عندما تكون ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير فأنت تقصد كل فلسطين بغض النظر عن التفاصيل السياسية التي يتداخل فيها المشهد سواء كان في الضفة أو في غزة. وبالتالي نعم، نندد بكثير من عمليات انتهاك حرية الرأي والتعبير ومهاجمة الأشخاص آنذاك كما حدث أيضا في غزة. وربما أستطيع القول بأنني عندما كنت وزيرا للثقافة كنت من أوائل الذين نددوا وكتبوا أيضا عن جريمة الاعتداء عن الأخ عاطف أبو سيف قبل أن يصبح وزيرا للثقافة بعدي، تمام، منددا بالجريمة التي تعرض لها عندما تم الاعتداء عليه، وكانت هذه نقطة مهمة جدا. إذن عندما ننظر هذا كان حدث في عام 2019، وكنت قد نددت بالجريمة التي تم الاعتداء عليها، وبعدها أيضا أندد بما تم الاعتداء على عندما تم الاعتداء.
0: وأنت تنتصر للمبدأ
1: طبعا قولا واحدا. لم يكن هناك حسابات عندما نددت بالاعتداء على الأخ عاطف أبو سيف، الأخ عاطف عندما حدث هذا الاعتداء عليه. وأكيد يعني أنه لم يكن هناك حسابات، ولم يكن هناك أيضا حسابات أخرى عندما يعني تم اقتراف جريمة اغتيال نزار بنات.
0: وكان أعلى مراتب حرية الرأي والتعبير أن تدافع عن من يخالفك.
1: بالتأكيد. يعني شوف المسألة أنه دائما، شوف أذكر تماما أنني تحدثت في ذلك الوقت وما زلت بأنه حرية الرأي والتعبير هي الوطن المعنوي الفلسطيني، وعلينا أن نحافظ على حرية الرأي والتعبير لأنها تشكل الضمان لاستمرارية وجودنا. فلسطين ليست بحاجة إلى حواجز إضافية وليست بحاجة إلى معازل إضافية. علينا أن نواجه كافة أشكال المعازل التي يقيمها الاحتلال على أرض فلسطين والحواجز التي يقيمها الاحتلال ليمنع من خلالها الكلمة والموقف الفلسطيني، لا أن نكون يعني بطريقة أو بأخرى نحاول أن نخلق حواجزنا الذاتية. وهذه المسألة ليست فقط على مستوى السياسة ولكن حتى على المستوى السياسة والخطاب العام بأبعاده الثقافية وبأبعاده المجتمعية. علينا دائما أن يكون هناك حوارا مفتوحا لمناقشة كافة القضايا. هكذا تتقدم الأمم وهكذا تحافظ على وجودها وهكذا تطور من أدواتها.
0: خلينا بعيدا عن الدكتور إيهاب، فقط نروح للمثقف الفلسطيني. ويعني بشوف أنا يظلم كثيرا المثقف الفلسطيني في كثير من الأحيان، يسأل أين المثقف الفلسطيني من الواقع، وكأن المثقف الفلسطيني اليوم يعيش بمعزل عن الواقع.
1: نعم،
0: قديش هاي صحيحة المقولة؟
1: لا تستطيع أن تعمم، بصراحة لا تستطيع أن تعمم هذه المقولة، ولكن أعتقد أن دور المثقف الفلسطيني قد تراجع على مدار السنوات الماضية. وهذا ليس بسبب المثقف الفلسطيني، ليس بسبب يعني الوجودية للمثقف الفلسطيني، ولكن المثقف الفلسطيني يعمل ضمن مناخ وضمن بيئة. وعلى مدار العقود الماضية إذا عدنا إلى صورة المثقف التي كبرنا عليها والتي شكلت بالنسبة لنا مساحات واسعة من الإلهام، نرى المناخ مختلفا. يعني عندما تتحدث عن محمود درويش، عن معين بسيسو، عن سميح القاسم، عن ماجد أبو شرار، عن غسان كنفاني، عن ناجل علي، عليك أن تقارن المناخ في تلك السنوات بالمناخ الموجود حاليا، وبالتالي المناخ يلعب دور كبير جدا. المثقف الفلسطيني كان دائما يعمل ضمن بيئة، هذه البيئة تعنى بالمشهد الثقافي. عندما أعود إلى الذاكرة بالمناسبة أرى حجم الاهتمام بالثقافة والمشهد الثقافي. يعني أعطيك مثال، يعني كل الفصائل الفلسطينية آنذاك في فترة، وتحديدا عندما نتحدث عن السبعينات والثمانينات، كان لها إصدارات ثقافية ومجلات وإصدارات ثقافية، وكانت تستقطب كتابا فلسطينيين وعرب وغيرهم. المؤسسات الثقافية كانت تعد بحد ذاتها مراكز استقطاب حتى للمفكرين والمثقفين الأجانب على صعيد الترجمة والأبحاث، ولعل في ذلك مركز الأبحاث الفلسطيني هو في حد ذاته يعني يشكل حالة كبيرة جدا كنموذج كبير. يعني مثلا الاهتمام المبكر بالسينما، يعني تخيل وحدة أفلام سينما الثورة الفلسطينية عندما أسسها الراحلون مصطفى أبو علي وهاني جوهرية وسلاف جدالله. بالمناسبة سلاف جدالله هي كانت من أوائل النساء، لم تكن الأول امرأة مصورة سينمائية في العالم العربي. وهاني الشهيد هاني جوهرية استشهد خلال يعني تصويره لعملية فدائية في البقاع اللبناني بسبب غارة إسرائيلية آنذاك في السبعينيات طبعا. والمخرج الكبير مصطفى أبو علي الذي ساهم في رفض هذه الدائرة، تخيل هذا كان في الستينات. وبالتالي كانت هذه لغة الخطاب بمكان ما مع المبدعين والمبدعات سواء كانوا من فلسطين أو العرب أو غيرهم. كذلك الأمر عندما ننظر إلى الإصدارات الثقافية، المجلات والكتب التي كانت تصدر والتي كانت تشكل لغة خطاب فلسطيني، فلسطيني وفلسطيني عربي وفلسطيني دولي. وهنا في السياق نفسه بحب أذكر كمان مسألة مهمة. أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82 صدرت جريدة صغيرة بحجم التابلويد، كان اسمها جريدة المعركة، كانت تصدر يوميا على مدار الاجتياح. شوف دور المثقف كان أن يكتب، كانت تضم طيف واسع من الكتاب والفنانين الذين كانوا يكتبون ويشعروا أن هذه هي إحدى وسائل الدفاع عن روح المقاومة والصمود،
0: عشان ما يوقف النشر،
1: عشان ما يوقف ولا يتوقف
0: في ظل الاجتياح.
1: بالضبط بالضبط. فهذه كلها نماذج. فبالتالي المثقف لا يمكن أن نقول إنه المثقف هو في محل والمجتمع، لا لا لا، المثقف يعمل ضمن مناخ، هذا المناخ يتراجع وهذا المناخ قد تراجع. وعلينا أن نفكر جديا بكيفية استعادة يعني هذه الحيوية التي كنا عليها، يعني كنا عليها ومع تطويرها أيضا للبحث بأفاق جديدة، خصوصا الآن أعتقد أن الفرص أصبحت أكثر فاعلية مما كانت عليه لسه في الستينات والسبعينيات والثمانينيات. أعتقد أن الجيل الجديد هذه ليست مجاملة. يعني من من من من يسمون بأنهم جينيريشن زي أو الجيل زد، لا، هاي تجارب، هذه إبداعات جديدة تواكب التطور التكنولوجي من جهة، ولا تفقد العلاقة أيضا مع الذاكرة ومع الهوية، تستطيع أن تتعامل بشكل مبدع وخلاق مع التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات، ليست بالشكل الكلاسيكي الذي تربينا عليه مع محمود درويش وغسان كنفاني وسميح القاسم وكل هذه القامات الكبيرة وإميل حبيبي وتوفيق زياد، كل هذه لا، هناك تجارب جديدة، ولكن علينا أيضا أن نعمل جاهدين كأفراد، كمؤسسات، كإعلام، على استعادة هذا المناخ الحيوي. الإبداع لا يتوقف. يعني أنت إذا بتيجي بتطلع كل يوم، يكاد يكون كل يوم هناك في إنتاج ثقافي معين في المسرح، في الموسيقى، في السينما. وبالمناسبة لاحظ أنه حتى هذه الإنتاجات الثقافية تحقق حضورا عربيا ودوليا، وتفوز بجوائز عالمية، وتحقق هذا الحضور للفنانين والفنانات والشعراء وللكتاب. وبالتالي علينا أن نخلق هذا المناخ لكي نطمئن إلى فاعلية دور المثقف أكثر وأكثر، لا أن يتم قمع المثقف أو كبت المثقف أو تكميم أفواه المثقفين لأسباب متعددة. إذن هذا هو هذه هي وجهة نظري فيما يتعلق مع حالة المثقف في المجتمع.
0: يعني تأكيدا للي تفضلت فيه دكتور، موضوع في الآونة الأخيرة، بنحكي عن يعني حوالي سنتين ثلاث سنوات الأخيرة، هاي صار في عنا إنتاجات سينمائية، أفلام شاركت وأفلام كسبت جوائز دولية وعالمية وعربية أيضا، ويمكن إحنا من فترة ما شفناش هاي الإنتاجات. بعض المسلسلات اللي أنتجت محليا كمان دكتور، وهي حملت في في في باطنها السردية الفلسطينية والقصص. يمكن يعني أذكر إنه حتى مش إنتاج فلسطيني، نحكي عن مسلسل النكبة،
1: التغريبة،
0: نعم، مثل النكبة، للأسف يعني مش فلسطيني ومن فترة. بس اليوم يعني واحدة من المسلسلات، نزيف التراب أعتقد اسمه، كان من المسلسلات أيضا اللي برز دور المثقف الفلسطيني، وما شاء الله الشباب اللي كانوا حتى بيمثلوا في المسلسل هم شباب من الشباب المثقفين والشباب الذي يدعونا لتحرير الثقافة.
1: نعم.
0: اليوم دكتور، في ظل الأزمات الموجودة، عشان ما نقولش أنه المثقف واغتراب المثقف، ظل أزمة الوقود على سبيل المثال، من الملفت جدا في هذا الموضوع وما سبقه من أزمات متتالية موضوع الطوابير. ويمكن أنا في إحدى الحلقات حكينا عن موضوع تطبيع الطابور، بمعنى أنه قبلته أول مرة على الجسر، بعدين قبلته على الحاجز، بعدين قبلته على بعض الخدمات، بعدين قبلته على الوقود. ليس غريبا تقبله بكرة على المي والكهرباء. وين دور المثقف في توعية الناس في هذا الموضوع؟ وأعتقد أنه قد يكون ما يحدث هو ليس بريء، مش صدفة. لا أؤمن بالصدف. في مخططات بتصير من أجل تهجير هذا الشعب. وين دور المثقف في هذا الموضوع؟
1: جميل. خليني أحكي بصراحة، يعني أولا عجبني فكرة أنه إحنا انتقالنا لفكرة اللي هو طوابير الوقود والانتظار. وأعتقد إذا بس بدنا نربطها مع فكرة الثقافة، أؤمن تماما بأنه الثقافة هي وقود الحياة الفلسطينية. نحن بدون حالة ثقافية متغلغلة في التراث الفلسطيني وفي الذاكرة وفي الأغنية الشعبية وفي الموقف وفي الكلمة، نحن نفقد حضورنا تدريجيا. ولعل أهمية الثقافة أستاذ أحمد هي التي نستطيع أن نستدل عليها من محاولات هذا الاستعمار الإحلالي السطو على ثقافتنا وعلى تاريخنا، بدءا بالنهب والتدمير والسطو. لاحظ منذ عام 1948 تم تدمير العديد من القرى ومحوها تماما، لأنه هو لا يريد أي شكل من أشكال الوجود الحضاري أو حتى الوجود المعماري الفلسطيني. بعض القرى التي حافظ عليها وغير معالمها وغير هوياتها، وهناك في حالة دائما لأسرلة للكثير من الأنماط المعمارية. إذن لولا أهمية الثقافة لما سطى عليها هذا الاستعمار، ولا محاولة دائما أن ينسب إلى بما فيها المطبخ الفلسطيني. إذن هذه، نعم، نعود إلى الطوابير. أعتقد أنه نعم هناك في دائما محاولة، بس هو في سؤال خلينا ناخده من باب السؤال اللي هو طوابير لمين؟ يعني هو الكل بوقف على الطابور؟ هل هو سؤال؟ يعني أنا يعني الطوابير، أنه أنا باعتقادي نعم هناك في قلق شديد، نعم، أنه أن يتم تطبيع فكرة الطوابير. طابور الحاجز، الضفة الغربية فيها ما يقرب من 1000 حاجز الآن. نعم طوابير الجسر، هناك في محاولة، لكن ماذا يعني ذلك؟ هو يعني تفتيت الحضور الفلسطيني والكينونة الفلسطينية وخلق دائما هذه الرغبة بالخلاص الفردي، هذا الخلاص الفردي بدءا من الطابور، وهذا يعني احنا اللي بنسمعها على الطرق جماعة عكس السير مثلا، هو خلاص فردي، هو بالنهاية يعني أنا ليش بدي أستنى؟ لأنه لا يوجد قوة ناظمة في هذا السياق تستطيع أن تتعامل مع هذا التحدي، أو إنه هذه القوة الناظمة تقول لك بكل بساطة اذهب أنت وربك فقاتلة، فهمت علي كيف؟ إنها هنا قاعدة. فالسؤال كيف بدنا نجي نشتغل في هذا السياق؟ أنا باعتقادي المثقف يلعب دورا مهما جدا، دورا توعويا في هذا السياق، ولكن علينا أن نميز ما بين المثقف الفرد والمثقف المؤسسة. يعني نحن نتحدث، يعني أحد المفكرين العرب تحدث، وأعتقد أنه نعم كان هو المفكر العربي عبد الإله بلقزيز، عندما تحدث عن نهاية المثقف، سماها نهاية الداعية، نهاية المثقف الفرد، بمعنى محدودية التأثير للمثقف الفرد، ولكن نحن نرى أنه هناك استعاضة عن محدودية التأثير للمثقف الفرد بدور المثقف المؤسسة. إذن المؤسسة هي تلعب الدور، نحن نتحدث عن مؤسسة الثقافة، هي موجودة في الإعلام، موجودة في التعليم، موجودة في الخدمات المجتمعية، موجودة في العمل الثقافي، وعلينا أن نبلور استراتيجية عمل ثقافي، كيف لنا أن ننظم شؤوننا واحد، كيف لنا أن نواجه هذه التحديات، كيف لنا أن يكون هناك دائما انفتاح على المزيد من التطوير وعدم الاستسلام للتفكير في داخل الصندوق. يعني أعطيك مثال بسيط، وعندما نتحدث في بهذا الموضوع، التفكير الإبداعي في مواجهة أي أزمة هو يتطلب دائما هي نقاش على أوسع نطاق، وبالتالي يتطلب تشكيل خلايا أزمة، خلايا أزمة جدية من ذوي التخصص، نقاش المسألة على مستوى واسع، كيف لنا نستطيع أن نواجه هذه الأزمة، الاحتمالات التي نستطيع أن نعمل فيها، والأهم من ذلك التواصل الصحي دائما مع الرأي العام، بمعنى أنه علينا أن ندرك ماذا يحدث وكيف يمكن لنا أن يكون لنا دور. المشكلة الرئيسية جدا أنه عندما نتحدث عن المثقف المؤسسة في هذا السياق، المثقف المؤسسة لا ينظر إلى إشراك الرأي العام في إيجاد حلول، وكأن الرأي العام يتحول إلى متلقي لهذا الطابور، متلقي لهذه المسألة، متلقي لهذه الأزمة، وينتظر المؤسسة، المثقف المؤسسة أن يجد له حلا، وهنا تكمن الأزمة. إذن عندما نتحدث، إذن نحن نتحدث عن سياسات، كيف يمكن لنا أن نطور سياسات؟ لدينا أزمة في التعليم، لدينا أزمة في المشهد في الصحة، لدينا أزمة في الواقع الاجتماعي، وكلها بالمناسبة قضايا تصب في الحوض الأكبر، الأزمة السياسية التي يتسبب بها هذا الاستعمار من خلال كل ما يحدث، ولكن عمليا كيف يمكن أن نحول الأمر إلى سياسة عمل؟ هذه السياسة هي ليست دور شخص واحد وشخص اثنين، هي دور مؤسسات تعمل من أجل تطوير هذه السياسات لمواجهة هذه الأزمة. علينا أن نناقش، ربما يكون جزء منه له علاقة بالبعد الدبلوماسي، البعد الإعلامي، البعد المجتمعي، البعد الميداني، البعد الشعبي، ولكن أن نترك هكذا بطريقة أو بأخرى لمواجهة الأزمة كأن الأزمة تولد وتتقلص من تلقاء نفسها، لكن هناك قد يكون هناك الكثير من الخسائر في هذا السياق.
0: يعني بعرفش قديش ممكن أن الأزمات تتقلص عنا في البلد، يمكن تتحول من شكل إلى آخر، أو أن
1: تتقلص بصورتها التقليدية وتتحول لحالة تانية،
0: حالة تانية هي زي المادة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن الأزمة تتحول من شكل إلى آخر. وبالحديث عن الأزمات، والأزمة الأكبر، الأزمة السياسية اللي بنعيشها بالمجتمع الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية والحالة الفلسطينية اليوم، يعني من الغريب انه شاب بعمر 25 سنة واكثر شوي لم يمارس حقه الديمقراطي ولو لمرة واحدة. هذا دليل على الحالة بين قوسين، الغياب للوعي السياسي الموجود، غياب للحقيقة السياسية الموجودة. اليوم كان لابد من وجود حراك معين، ويمكن هون بصير موضوع دور المثقف ودور السياسي ودور الناشط بخلق حراك معين. وأنت دكتور كنت جزء من تشكيل حراك جديدا، يعني هو حديثا الموضوع، باتجاه تفعيل دور العامل المجتمعي والعامل السياسي، تشجيع على موضوع الانتخابات، خلق تيار جديد، نفض الغبار عما هو موجود، فتح الآفاق التفكير حتى للشباب لحالة التغيير.
1: يعني كما ذكرت، هناك دائما رغبة ماسة لاستعادة الحيوية. أعتقد أنه دائما إحدى أكبر التحديات عندما يبدأ المشهد السياسي بالجمود والتكلس، فهذه تكون مقدمات دائما للانهيار. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، نريد أن نقول أنه دائما هناك انفتاح على الأفكار وعلى الإبداعات المختلفة وعلى الطرق التي يمكن لها أن تضمن بقاء وصمود هذا الشعب. وبالمناسبة عندما نتحدث عن الصمود، نحن نحتاج الصمود المشفوع ببرنامج عمل وبسياسات عمل، لا مجرد شعار. كيف لنا أن نحقق هذا الصمود؟ نستطيع أن نحقق هذا الصمود، ولكن بالعمل الجمعي، بالعمل المؤسساتي، بالسياسات التي أشرت لها، السياسات الواضحة التي تستطيع أن تدعم صمود الناس على أرضهم، وبالبحث عن الحلول. وبالمناسبة يعني هناك الكثير من القضايا التي يجب أن نفكر فيها على المستوى الداخلي، على المستوى الخارجي. هناك أكثر يعني ما يقرب من 60% من شعبك موجودين بالخارج، وهم بأمس الحاجة لأن يكون هناك دائما جسر تواصل ما بين الداخل والخارج، وما بين تفعيل أدوات التواصل بشكل أو بآخر وأدوات التأثير. نحن نرى أن هناك حتى المزاج العالمي يتغير تدريجيا، وبالتالي هناك مؤثرين فلسطينيين وعرب موجودين بالخارج، إضافة إلى المؤثرين الأوروبيين والأمريكيين الذين كان لهم وما زال الأدوار المهمة في المشهد السياسي وفي الجامعات وغيرها. إذن علينا أن ننظر إلى كل هذه التفاصيل وكيف يمكن لنا أن دائما أن نخلق هذه الحيوية. ندرك أنه التحديات كبيرة، نعم أنت محق في قولك، هذا الاستعمار خلاصة القول هو يريد الأرض ولا يريد البشر، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، ببساطة شديدة جدا. هو يريد أن
0: المعادلة واضحة،
1: المعادلة واضحة، وكان قد ذكرها رابين سابقا عندما تحدث عن غزة، أنه يريد أن يستيقظ يوما ويكون غزة قد ابتلعها البحر على سبيل المثال، وهو يريد أيضا تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة على سبيل المثال وتفريغها. وبالتالي هذه المعادلة واضحة منذ أن استطاع هذا الاستعمار الإحلالي بفلسطين أن يتمدد في كافة الأوساط السياسية. إذن علينا كيف لنا أن نحقق معادلة الانتصار لصمود الفلسطيني ولكرامة الفلسطيني. نحن لدينا معضلة كبيرة جدا الآن، المعضلة هي سنوات طويلة من الإبادة المستمرة، وبالمناسبة على الرغم من حتى وقف إطلاق النار الإبادة ما زالت مستمرة في غزة، والقصف ما زال مستمرا، والتجويع ما زال مستمرا، والنقص الحاد في الأدوية ما زال مستمرا. يعني أنت تنظر إلى حالة يعني مخيفة جدا من الإبادة اللي مستمرة في غزة، وكذلك الأمر تنظر إلى الجرائم الممنهجة التي يقترفها المستوطنون بحماية جنود الاحتلال في الضفة
0: وبشراكة مجهودة
1: وبشراكة في كثير من المواقع. نعم. إذن طيب أمام هذا كله كيف يمكن لنا أن نخرج من هذا المأزق؟ نستطيع أن نخرج من هذا المأزق بانفتاح على الكثير من السياسات، السياسات المحلية والحوار الوطني، ولكن إذا تعذرت هذه المشكلة في الوقت الراهن نستطيع أن ننفذ من خلال الانتخابات. الانتخابات، وكان يعني أنه الحديث دائما يدور على أنه الانتخابات هي المخرج الوحيد لإنهاء أزمة الانقسام. نحن الآن تجاوزنا مرحلة إنهاء الانقسام، نحن الآن نريد كيف يمكن لنا أن نحافظ على الوجود الفلسطيني.
0: نعم.
1: أمام كل هذه السياسات، يعني معلش إذا نظرنا إلى الضفة الغربية، فكرة يعني هي لم تعد يعني مجرد توصيف أو تشخيص مثقفين أو محللين، فكرة أن تحويل المدن الفلسطينية إلى معازل بشرية، عزل القرى والمخيمات عن المدن، وبالتالي تطويق الضفة الغربية بآلية جهنمية من الحواجز والسواتر الترابية. إذن علينا أن نرى تداعيات ذلك على الاقتصاد وعلى التعليم وعلى الصحة وعلى الثقافة، وكيف لنا نستطيع أن نواجه، ليس من خلال فقط جهود بيروقراطية أو جهود إدارية تستطيع أن تنظم عمل الدوائر المتخصصة من خلال سواء كان عمل المؤسسات أو الحكومة أو غيرها، ولكن ضمن رؤية سياسية
0: وعادة إنتاج لعدة مفاهيم من ضمنها مفاهيم العمل المجتمعي والعمل
1: المشارك
0: الشعبي.
1: شكرا. المشاركة الشعبية في صناعة القرار هي الضمان الحقيقي لاستمرار الشعب في الصمود على أرضه، ولكن عزل المشاركة الشعبية عن صناعة القرار السياسي يخلق هذه الفجوة ويخلق الركود ويخلق الأزمة ويخلق التكلس و يخلق كل هذه السياسات التي تحدثنا عنها من البحث عن الخلاص الفردي. بالتالي هذا يعيدنا إلى جوهر ما تحدثنا به في بداية هذه الحلقة، كيف يمكن لنا أن نستعيد هذه الحيوية؟ استعادة الحيوية تكون عبر مسألتين: المشاركة الشعبية وأيضا القانون. النظام الفلسطيني الأساس، القانون الفلسطيني الأساس، هو يمثل المرجعية القانونية التي تنظم عمل الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وبالتالي هذه مسألة مهمة. إضافة إلى المشاركة الشعبية، يتم تنظيم المشاركة الشعبية عبر انتخابات واضحة ونزيهة وشفافة تستطيع أن تجدد الحيوية السياسية في المشهد الفلسطيني. إذا ما توفرت هذه العوامل نستطيع أن نواجه التحديات. لا أحد يقول بأننا الطريق مفروش بالورود، ولكن على الأقل هناك إمكانيات لخلق حالة مختلفة في السياق الفلسطيني تنتصر للجيل القادم، للشباب الذين يتطلعون كما ذكرت يتطلعون للمشاركة الشعبية، للمشاركة في الحياة السياسية، للمشاركة في الحياة الاقتصادية. وبالتالي نعم علينا أن شوف رغم كل اللي حكيناه من مآسي أستاذ أحمد، ولكن علينا نعم أن ننتصر للأمل القادم. البعض بيقول لك يعني كل اللي أنت حكيته وضل فيها أمل، نعم ضل في أمل، بالتأكيد ضل في أمل.
0: بدي أسألك هي يعني هل يمكن بقي لدينا ما يمكن أن ننقذه؟
1: نعم.
0: أو هذا سؤال مهم.
1: نعم نعم نعم. شوف رغم كل التحديات التي نواجهها، رغم يعني ضآل يعني ضآلة الخيارات في بمكان، ورغم إنه سطوة العتمة بمكان آخر، ولكن أعتقد إنه نعم.

0: النهار بيجيش لحاله، ده من دورة، ده من حركة، حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض. إذن هذه الحركة، وهذه بلاغة. أنا أعتقد أنه هذه بلاغة مهمة جدا على صعيد أنه نحن بحاجة إلى حركة، نحن بحاجة إلى حيوية، نحن بحاجة إلى دفع العجلة إلى الأمام. الإيمان بقدرات الشباب، الإيمان بقدرات العمل المؤسساتي المنظم، الانتصار لكرامة الإنسان وتفعيل البرامج الوطنية من خلال المشاركات الشعبية المختلفة. أعتقد أنه هذا بإمكاننا أن نفعله، عاجلا ام اجلا نستطيع ان نفعله.
1: ويمكن صار كمان عندنا بعض النماذج اللي صارت في بعض القرى زي سنجل وزي المغير وزي في بيتا، تشكيل مجموعات شعبيه وحمايه شعبيه، صاروا يعملوا الشباب كمان جزء من التقارير المصوره الموثقه، التوثيق من القانوني. صار في ادوات جديده، خرجت ادوات جديده، واعتقد انه الوقت والتجربه كفيله بانتاج ادوات جديدة وخيارات جديدة. يعني بالآخر بدي أرجع للأول. كيف زبطت معك بعرفش. لن يصدق أحد أني جثة.
0: نعم.
1: وهذا الديوان الشعر الأخير اللي أطلقته قبل أسبوع تقريبا دكتور في رام الله تحديدا، وبحكي عن الإبادة الممتدة. بنحب نسمع عن شوي دكتور عن لماذا هذا الديوان ولماذا هذا العنوان. صراحة العنوان هذا أخذني.
0: نعم.
1: أخذني وحاولت أحلل وأبحبش فيه وعيد إنتاجه، بس صراحة هذا العنوان يخطف القلوب.
0: أشكرك. شوف قديش إحنا حكينا بصراحة وقديش إحنا تحدثنا في هذا اللقاء وفي هذه المساحة، لكن أستطيع القول إنه لن يصدق أحد أنني جثة. أنا الذي يتحدث في هذا الشأن لن يصدق أحد أنني جثة. ذكرت أنت مسألة مهمة جدا أستاذ أحمد. نعم، أنا ولدت في غزة، أتقاسم مع أهلي وعائلتي وأقاربي وأصدقائي الكثير من الذكريات التي مسحت تماما. هذه الجريمة المروعة، الجريمة التي أبادت المكان بشكل كبير جدا، تجعل الإنسان يشعر بأنه هناك في حالة من الفقدان، وبالتالي الدائم لن يصدق أحد أنني جثة لأنني واكبت الإبادة، ولكن من منظور الغزي الذي يقيم برام الله. يعني أنا ما بين الغزي الذي يتعرض إلى الإبادة في غزة وما بين الفلسطيني الذي يرى الإبادة عبر الشاشات الرقمية وشاشات التلفاز، ولكنه لا يستطيع أن يتواصل فيزيائيا مع غزة بسبب الحواجز والسياسات الاستعمار. فأنا في هذه المساحة في المنتصف أشاهد الإبادة. يعني عندما أتحدث عن أن الاحتلال قام بتجريف المقبرة التي يركض بها والدي، لم يعد هناك رفات، هذه إبادة حتى للموتى. وبالتالي نعم، هذه المسألة على مدار السنوات الثلاثة الماضية واكبت هذا الحدث، خزنت الكثير من الغضب ومن الحزن ومن ألم الفقدان على الكثير من الأعزاء الذين رحلوا على امتداد قطاع غزة، وكنت أكتب وأواكب هذا العمل طوال الوقت إلى أن صدر هذا الديوان، لكي هو ليس توثيقيا بقدر ما إنه هو يعكس الروح التي عشته من خلالها سنوات الإبادة خلال السنوات الماضية وما زالت. فلن يصدق أحد أنني جثة هي نوع من أنواع مواكبة الموت الذي امتد في غزة، ولكن في النهاية أستطيع القول بأنه حتى إذا لم يصدقوا بأننا جثة ولكننا ننتصر إلى الحياة ما استطعنا.
1: يمكن هلأ بس عرفت ليش أنا أخذني هذا العنوان. وكل التحية للأصدقاء في غزة واللي عملت معهم، والرحمة لمن فقدناهم في غزة، وقد يكون الشعور متشابه مع اختلاف الأحجام المأساة الموجودة. دكتور إيهاب سيسو الأكاديمي والشاعر، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، وأنت دائما في الميدان. وهذا جزء من بعيدا عن اغتراب إذا بدنا نحكي المثقف الفلسطيني أو غياب المثقف الفلسطيني. اليوم أنت كسرت هذه القاعدة دكتور، وأنا أذكر وقفتك أيام عمال غزة كانوا موجودين في رام الله. فكل التحية لك دكتور، شرفنا وشكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لهذا البرنامج الرائع بدون مجاملة، شكرا لاستضافتك وشكرا لرايا.
1: وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين أعزائنا، أكيد لنا لقاء ومساحة أخرى الأسبوع القادم، الأحد القادم، انتظرونا في بودكاست ضيف الراية مع ضيف جديد، وضلوا بألف خير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: الجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 6:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد، طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك
9: قبل

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 7:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا سحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على المستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

0: وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد، جمال لطفك وحنان عطفك وجلال ملكك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونتشفع به لديك، صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى والشريعة الغرة والمكانة العليا والمنزلة الزلفى وقاب قوسين أو أدنى، أن تحققنا به ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا وآثارا، حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نجد إلا إياك إلهي وسيدي. بفضلك ورحمتك أسألك أن تجعل هويتنا عين هويته في أوائله ونهايته، وبود خلته وصفاء محبته وفواتح أنوار بصيرته وجوامع أسرار سريريته ورحيم رحمائه ونعيم نعمائه. إنا نسألك المغفرة والرضا والقبول قبولا تاما لا تكلنا فيه إلى أنفسنا طرفة عين، يا نعم المجيب يا رحمن يا رحيم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج، والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولند أراس، عام 24/20/1000 ميلادي. سؤالا مهما: إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عددا من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها، والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب، تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيد.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نطق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: vu.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 قرى اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 9 مساء. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فأرست وعلى الأنهار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك العفو والعافية وأسألك الرحمة يوم العرض عليك يا رب. سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك، أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تملأ قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ.
3: أنا أريد.
4: أنت أريد.
5: هو أريد.
6: وهي أريد.
7: أنا أريد.
2: أريد. طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
12: رايا دوت بي أس.
11: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
15: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: صوتها عالٍ.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: محطة واحدة أكثر من موجة، راية أف أم.
5: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

0: لا تفكر في تبديل المحطة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولنت أراس عام 24-20 ألف ميلادي سؤالا مهما: إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عددا من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها، والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب، تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيد.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 10:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: من

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

خمرة الحب سقينها أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.